0: رب
1: والله هي دي كمان أخبارها شمسية يروح المادة جاية ريني كده كان بحث لجدًا مري بس إيه سكتر باب هاتي سلامين.